0: لاق قوانكوسا إبلي كوبراتيف أن رشاب إلو بريتينكيل لقا قوانخيك هو كأن ناق ناكو أنجلاك سا كومونيل رش أنونكيل تشاب إل لخونخوك تشيك أنجل وتشتاوبال لأوچنين ناقبوك ليتشول ررابينكيل رخلال كوتان شكياب شكوش فريكوبر ناتيكلا هو كوانال ريقلا
1: de la mañana, con un minuto. La libertad amanece trabajando, soñando y avanzando. Que este día te encuentres con ganas de triunfar. Desde Jaguar Estéreo, la